الله يخليك الى ما تهز السوق شوف داك السمر المول الشمال ديال الكراكون ودرا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

بجرب احكيكم اسألكم اذا فينا نتواصل من قلب لقلب لقلب. شدوا وجوهن تقل الارض، شدوا وجوهن تقل الارض.